من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتو إلى تلاوة الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحيات طيبة أينما كنتم. معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشيقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى روائع الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوم الثلاثاء 25 من أغسطس مجلس الأمن الدولي على تعزيز تنفيذ القرار 2417 لكسر حلقة النزاعات المسلحة وأزمة الغذاء العالمية. وخلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أكد غوتيريس أن النزاعات المسلحة لا تزال تحرم ملايين المدنيين من الحصول على الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة. ويهدد هذا الوضع النظم الغذائي في مناطق النزاع المختلفة، ويعرض المزيد من الناس لخطر الوقوع في أزمات جوع. لذا دعا غوتيريس مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً وعدم السماح للقرار 2417 بأن يبقى مجرد التزام حبر على ورق. يقر القرار 2417 بضرورة كسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي، إلا أن هذه الحلقة لا تزال مستمرة. لذا أدعو اليوم هذا المجلس إلى النظر في 3 تدابير لتعزيز هذا القرار التاريخي والبناء عليه. رأى غوتيريس ضرورة التنفيذ المتسق للقرار 2417، ولا سيما لضمان عدم حرمان الأطراف المتنازعة المدنيين من الغذاء والماشية والمياه النظيفة أو عرقل حصولهم عليها. كما ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة عدم انتظار إعلان حالة المجاعة رسميا قبل البدء في اتخاذ الإجراءات. ووفقا لغوتيريس يتعين على الدول الأعضاء استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع تصاعد النزاع المسلح إلى أزمة غذائية أوسع نطاقا. نواصل تقديم الأخبار. بدأت الحكومة الإندونيسية رسميا برنامجا لتطوير محطات الطاقة الشمسية بقدرة قصوى مستهدفة تبلغ 100 جيجاوات. أطلق الرئيس برابوو سوبيانتو هذا البرنامج في محطة جيلي مانوك للطاقة الشمسية في مقاطعة جمبرانا ببالي يوم الثلاثاء 26 من أغسطس. كخطوة أولى بدأت الحكومة عمل الإنشاء وطرح المناقصات ل14 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاوات ذروة. وتتوزع هذه المشاريع في جاوة الغربية وجاوة الوسطى وجاوة الشرقية وبالي وجزر بانكا بليتونغ وجزر رياو. ويأمل الرئيس برابو أن يستكمل برنامج محطات الطاقة الشمسية بالكامل بقدرة 100 جيجاوات ذروة في غضون 3 سنوات. ووفقا له يعاد تطوير الطاقة الشمسية إلى جانب مصادر الطاقة المحلية الأخرى جزء من جهود إندونيسيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز.
2: Dengan 100 gigawatt dengan geothermal yang kita punya.
1: مع امتلاكنا 100 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية وحقول الغاز التي استكشفناها واستخراج النفط الذي يجب أن يستمر في الازدياد. نعم، يجب ألا نستورد برميلا واحدا من النفط، يجب ألا نستورد المزيد، وبإذن الله في أقرب وقت ممكن يجب ألا نستورد حتى أسطوانة غاز البترول المسال واحدة. في غضون ذلك صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية بهليل الهدلية بأن إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 جيجاوات يتطلب استثمارا يقارب 73 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء الوطنية. يقدر أن يساهم هذا البرنامج في خفض الانبعاثات بما يصل إلى 140 مليون طن من مكافي ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما يتوقع أن يقلل استخدام الطاقة الشمسية من اعتماد العديد من المناطق على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالديزل. النبأ الأخير من هذه النشرة، تتوقع وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن يظل خطر حرائق الغابات والأراضي أو ما يعرف بكارهوتلا في إندونيسيا مرتفعا في المستقبل المنظور، ويرتبط هذا الوضع بظاهرة إلنينو المستمرة والجفاف الذي تشهده عدة مناطق. وصرح ألبون سيبرياندو مانوروان رئيس فريق تحليل صور الأقمار الصناعية ورصد البرق في وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في بيان لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا يوم الأربعاء 26 من أغسطس، أن خطر حرائق الغابات والأراضي من المتوقع أن يبلغ ذروته في سبتمبر، ولا تزال هناك حاجة إلى توخ الحذر في عدة مناطق تحسبا لاحتمالية اندلاع الحرائق حتى بداية موسم الأمطار. وأضاف ألبون أن ظاهرة النينو من المتوقع أن تستمر حتى وائل عام 2027، ورغم أن خطر حرائق الغابات والأراضي يتناقص تدريجيا مع حلول موسم الأمطار، إلا أن مناطق مثل كاليمانتان الوسطى وكاليمانتان الجنوبية وجنوب سومطرة لا تزال معرضة لخطر حرائق الغابات والأراضي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الكرام، نقلاً عن وكالة أنتارا، تأهلت لعبة التنس الإندونيسية جانس جان إلى الدور 16 من بطولة مونتري مفتوحة للتنس عام 2026 من فئة WTA 500 بعد تغلبها على اللعبة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا في مباراة امتدت إلى 3 مجموعات يوم الثلاثاء 25 من أغسطس. ووفقا لرابطة محترفة التنس أو WTA، تمكنت جانيس المصنفة 7 في البطولة من الفوز على ياستريمسكا بنتيجة 2 مقابل 1 بواقع 2-6 و6-3 و7-6 بعد شوط فاصل انتهى 5-7 في مباراة دور 32 التي استمرت 2:17. ويعد هذا الفوز نتيجة إيجابية أخرى لجانيس بعد أن ضمنت في وقت سابق بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في منافسة الزوجي إلى جانب اللاعبة البولندية كاترزينا بيتر. وفي الدور 16 من منافسات الفرض ستواجه جانيس لعبة أوكرانية أخرى هي يوليا ستاردوبسيفا. أما في منافسة الزوجي فستواجه جانيس وبيتر الثنائية المكونة من الأسترالية مايا جوينت والصينية شويي فان في الدور الربع النهائي. وفيما يلي وللبدء في بثنا اليوم، دعونا ندفع على قلوبنا وأجوائنا لونا من المشاعر من خلال أغنية سيمفوني هيتام للفنانة شيرينا مناف. فمن خلال لحنها ونغماتها الجميلة تحكي هذه الأغنية عن حب لا يجد صدا من الطرف الآخر وعن مشاعر عميقة تصطدم بواقع مؤلم. استماعا طيبا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: أيها المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم حلوى، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. أجمل ما في الحياة توازن الروح والأكل، فهو الترف الحقيقي. جايا براتومو إبراهيم، مصمم داخل ومعماري إندونيسي، عرف بأعماله المميزة في عالم الفنادق والضيافة. ولد جايا إبراهيم في جوكياكرتا بإندونيسيا في 17 من أبريل عام 1948، ومن أشهر أعماله فندق كابيلا في سنغافورة الذي استضاف لقاء الرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في جزيرة سنتوسا بسنغافورة يوم الثلاثاء 12 من يونيو عام 2018. ولم تقتصر أعمال جايا إبراهيم على فندق كابيلا في سنغافورة، بل زينت أعماله عددا من أشهر الفنادق في العالم، منها فندق دارما وانغسا في جاكرتا، وفندق داتا لانكاوي في ماليزيا، وفندق فور سيسون نام هاي هوي آن في فيتنام، وفندق دي سيتاي في ميامي بالولايات المتحدة. توفي جايا إبراهيم في الخامس من مايو عام 2015 عن عمر بلغ 67 عاما، ولكن أفكاره وأعماله ما زالت حية حتى اليوم. فبالنسبة إلى جايا إبراهيم، لم تكن الجمال مجرد ما تراه العيون، ولم تكن الفخامة مجرد مظاهر العظمة والبهاء.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخ والجيوفيزية أو BMKG، إليكم أبرز ملامح الطقس خلال الفترة من 24 إلى 27 من أغسطس عام 2026. بصورة عامة، تتراوح أجواء إندونيسيا بين الصحو والغيوم المتفرقة، مع فرص لهطول الأمطار تصل في بعض المناطق إلى الغزيرة، وتزداد احتمالات الأمطار المتوسطة في أجه وغربي سومطرة ورياو، وتستدعي سومطرة الغربية قدرا أكبر من الحذر، مع احتمال هطول الأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة، قد تصحبها الصواعق ورياح قوية، كما يحتمل نشاط الرياح في لامبو وبنتن وجنوب كاليمانتان وجنوب سولاويسي، ومع تزايد تعصر عدد من المناطق بالموسم الجاف. تذكركم BMKG بأهمية استخدام واق شمسي وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة، مع الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء خاصة أثناء الأنشطة الخارجية، ولمن يخططون لرحلة في إندونيسيا نقترح لكم 3 وجهات مميزة في شمال سومطرة تأخذكم بخيرة طوبة في رحلة بين البحيرة البركانية الخلبة وجزيرة الصناصير، حيث يمكنكم الاستمتاع بركوب القوارب والمناظر الجبلية والثقافة المحلية أمام معبد بوربودور في جبل الوسطو، فهو وجهة مثالية لمحبي التاريخ والثقافة، حيث يمكن اكتشاف عمق الحضارة البوذية والتمتع بمشاهد شروق الشمس في أجواء هادئة. فإذا كنتم من عشاق الشواطئ والرياضة، فإن مندلكا في لومبوك تجمع بين الشواطئ الخلبة والمغامرات البحرية وأجواء الرياضة الدولية، ما يمكن يأتي استكشاف الطبيعة وتذوق المأكولات المحلية. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم طقسا جميلا ورحلات آمنة وأوقات ممتعة وذكريات لا تنسى في رحاب إندونيسيا.
3: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين، كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
2: أيها المستمعون الأحباء، لدينا خبر سار من عالم الرقص الشوارع الإندونيسي. فبحسب وكالة أنطرة، هيمنة المواهب الإندونيسية الشابة في رقص الشوارع على منصة التتويج في فئة 2-2 للأطفال، أسلوب مفتوح ضمن منافسة Summer Weeks 47 التي أقيمت في مدينة كريفيلد الألمانية، بعد إحراز المركزين الأول والثاني، ونجح الزوجان من الراقصين منضوين تحت فريق Power of Luck في التفوق على الراقصين من مختلف الدول، قبل أن يؤكد سيطرة إندونيسيا على المركزين الأول والثاني في هذه المنافسة المرموقة لرقص الشوارع. ويعد نجاح الزوجين إنجازا مميزا، إذ جمعت المباراة النهائية بين راقصين إندونيسيين ينتميان أيضا إلى الفريق النفسي. والآن دعونا نستمع معا إلى أغنية هيتامكو لفرقة أندرا إند باك بونز، وتصور الأغنية مشاعر الندم التي يعيشها شخص بسبب الكلمة والأفعال المؤذية التي ارتكبها في الماضي بحق شخص عزيز عليه. استماعا ممتعا.

0: Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية. تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: أيها المستمعون، هل تعلمون أن اليوم 26 من أغسطس يصادف الذكرى السنوية 280 لتأسيس شركة للبريد الإندونيسية؟ إن هذا العمر طويل يحمل في طياته رحلة وتاريخا، لا شك أنه محافلا بالأحداث. فكيف بدأت خدمات البريد في إندونيسيا وكيف تطورت عبر الزمان؟ بدأ تاريخ خدمات البريد في إندونيسيا مع تأسيس أول مكتب للبريد في مدينة باتافيا في 26 من أغسطس عام 1746، وذلك بمبادرة من الحاكم العام جي دبليو بيرن فان إيموف. وفي ذلك الوقت كما إنشاء مكتب البريد يهدف إلى الضمان أمن أرسال الرسائل ولا سيما بالنسبة للتجار، إلى جانب الدعم ثلاثة التواصل مع هولندا. ومع مرور الوقت استمرت خدمات البريد في التطور وأصبحت جزءا مهما من تلبية احتياجات المجتمع وتقديم الخدمات العامة. وخلال مسيرتها شهدت مؤسسة البريد الإندونيسية عدة تغييرات في وضع المؤسس، بدءا من جوة بي تي تي ثم بي ان بوستيل و بي ان بوست دان جيرو، وصولا إلى بروم بوست دان جيرو. ثم في يونيو عام 1995 تحولت شركة البريد الإندونيسية رسميا إلى شركة بيتي بوست إندونيسيا بيرسيرو. أليس هذا خبرا مثيرا للاهتمام ولإطفاء مزيد من الأجواء على هذه الفقرة؟ دعونا نستمع معا إلى أغنية جنتا دان بنجي لفرقة كيشا، وتحكي الأغنية عن شخص عالق في علاقة مؤلمة إذ لا يحظى حبه بتقدير، لكنه في وقت نفسه لا يستطيع أن يكره شريكه. استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia, من إندونيسيا إلى العالم. أعزائي المستمعين، ما أجمل أن نلتقي بكم من جديد في فقرة المنوعات الإندونيسية، حيث نأخذكم في كل حلقة في جولة للتعرف على جانب جديد من جوانب إندونيسيا بثقافتها وتقاليدها وتنوعها. وفي حلقة اليوم سنأخذكم إلى قرية سادي التراسية في لومبوك بمقاطعة نوسا تنغارا الغربية، وهي قرية تقليدية لمجتمع ساسك تحتفظ بعادته وتراثه الذي تورثه أبناؤه جيلا بعد جيل. إلا أن هذه القرية التراثية تواجه في الآونات الأخيرة آثار حريق أصاب أجزاء منها، مما أثر الاهتمام بهذا المعلم الثقافي والتراثي المهم في لومبوك. وفي يوم الصب 22 من أغسطس عام 2026، شاب حريف في قرية سادي التراثية في لومبوك الوسطى بنوسا تنغارا الغربية، وأدى إلى احتراق نحو 120 منزلاً. وقد لفت هذا الحادث الانتباه لأن قرية سادي تعد من المناطق التقليدية لمجتمع ساسك، ويعود تاريخها إلى مئات السنين. وتشتهر قرية سادي ببيوتها التقليدية ذات الأسقف المصنوعة من أشب الألنغ-ألنغ وجدرانها المصنوعة من الخيزران، كما تعد الأقمشة المنسوجة بألوانها المميزة لدى مجتمع ساسك جزءا من حياة أهل القرية. ومع استمرار العديد من التقاليد المتوارثة عن أجدادهم، لا تعد سادي وجهة للسياحة الثقافية فحسب، بل هي أيضا مكان يعيش فيه مجتمع ساسك ويمارس فيه حياته اليومية. وتظهر القيمة الثقافية لقرية سادي من خلال حياة أهلها الذين ما زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم جيلا بعد جيل، كما تعكس البيوت التقليدية التي تبنى من مواد محلية كالخيزران والخشب وعشب ألنغ-ألنغ حكمة أهل المنطقة في الاستفادة من الموارد الطبيعية المحيطة بهم. وتعد حرفة النشج أيضا جزءا مهما من حياة أهل سادي، فهي لا تساهم فقط في إنتاج الأقمشة لبيعها للزوار، بل تمثل أيضا جزءا من هويتهم الثقافية ووسيلة لنقل مهارة النشج من جيل إلى جيل. وتبقى اللغة والملابس والبيوت التراثية والفنون وحتى عادة الزواج جزءا من هوية مجتمع ساسك التي يهرس أبناؤه على الحفاظ عليها. والأجمل من ذلك أن هذه الثقافة في قرية سادي ليست مجرد عرض للزوار، بل هي جزء حي من هية أهل القرية اليومية. ولكن الحريق الذي أتى على 120 منزلا لم يترك خلفه أضرارا مادية فقط، بل مس جزءا مهما من هوية أهل سادي الثقافية. فهذه البيوت ليست مجرد مباني، بل هي جزء من هوية مجتمع ساسك التي انتقلت من جيل إلى جيل على مدى سنوات طويلة. ولذلك فإن إعادة تأهيل قرية سادي لا تعني مجرد بناء البيوت التي تضررت من الحريق، بل تشمل أيضا الحفاظ على تبعها الثقافي وتقاليدها التي جعلت منها واحدة من أهم المناطق الثقافية والتراثية في لومبوك. وبعد هذا الحريق دعا مجلس النواب إلى تسري جهود إعادة تأهيل قرية سادي التراثية. وأكدت نائب رئيس مجلس النواب ساري يولياتي أن المجلس قد نسق مع الجهات المعنية لتسريع عملية تعافي القرية وإعادة تأهيلها، ولا يتوقع أن تقتصر جهود إعادة التأهيل على إعادة وظائف البيوت والمرافق التي تضررت، بل تهدف أيضا إلى الحفاظ على طابع الإمارة التقليدية وصون القيم الثقافية لمجتمع ساسك. أعزائي المستمعين، قد يكون الحريق قد غير معالم قرية سادي، ولكنه لا يجب أن يطفئ نور تراثها الثقافي. فبالنسبة إلى مجتمع ساسك، إن إعادة بناء البيوت تعني إعادة بناء الحياة والحفاظ على التقاليد، يعني الحفاظ على هوية توارثها الأجداد على مدى مئات السنين. إلى هنا نصل إلى ختام فكر المنوعات الإندونيسية. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة مع حكاية أخرى من روائع إندونيسيا، أرض الثقافات والإبداع. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا، بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
3: دي باو باو. دي باو باو،
2: والذي يعني في باو باو. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
3: بagaimana ceritanya؟ بagaimana ceritanya؟
2: والتي تعني ما هي القصة. تدور هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا والمرشدة السياحية في قلعة قصر بوتان في مدينة باو باو بجنوب شرق سلاويسي. يسأل كريس عن المعلومات المتعلقة بالأحجار المقدسة في قلعة قصر بوتان. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
4: Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
5: Bagaimana ceritanya, Bu?
4: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
2: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
3: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
2: مما يعني ما هي القصة؟ سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
3: Bagaimana؟ Bagaimana؟
2: والتي تعني كيف.
3: ceritanya ceritanya،
2: والتي تعني قصتها.
3: bagaimana ceritanya bagaimana ceritanya،
2: والتي تعني ما هي القصة.
3: batu batu،
2: والتي تعني حجر.
3: dianggap dianggap،
2: والتي تعني تعتبر.
3: sakral sakral،
2: والتي تعني مقدس.
3: masyarakat Buton masyarakat Buton،
2: والتي تعني شعب بوطان.
3: konon konon،
2: والتي تعني يقال.
3: menjadi menjadi،
2: والتي تعني أصبح.
3: tempat tempat،
2: والتي تعني مكان.
3: pertama kali pertama kali،
2: والتي تعني أول مرة.
3: سلطان سلطان،
2: والتي تعني سلطان.
3: menginjakan menginjakan،
2: والتي تعني داس يدوس.
3: kaki kaki،
2: والتي تعني قدم. في في سالف المحادثة سمعتم الجملة.
3: Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu?
2: Mimma ya'ni kaifal qissatu ya sayyidati. Wa fi tilka jumlah tujadul kalimah.
3: Bagaimana? Bagaimana?
2: Bima'na kaifa. Ka'adatil istifham an hadathin ma. Kama tustakhdam.
3: Bagaimana? Bagaimana?
2: Fi siyaqil jumlatil madhkurah. للسؤال عن الحدث الذي يجعل الحجر الموجود في قلعة قصر بوطان مقدسا. أما السؤال عن الحدث فتقترب كلمة
3: Bagaimana ceritanya? Bagaimana? Bagaimana?
2: بكلمة
3: ceritanya. Ceritanya.
2: والتي تعني قصتها أو قصة ما وراء ذلك أو تزاد ب
3: Kejadiannya, kejadiannya.
2: Wallati ta'ni wuku'uha. Wal'an, hayya bina nastami' ila namadhijin ukhra ala istikhdam kalimah.
3: Bagaimana, bagaimana?
2: Ka'adatil istifham fi jumalin ukhra.
3: Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya.
2: Wallati ta'ni waqa'at sariqah fil majma'i sukni alladhi askunu fihi lailatal barihah.
3: Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya?
2: Wallati ta'ni kaifa hadath dhalika.
3: Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Konon candi ini dibangun dalam satu malam.
2: Wallati ta'ni yuqal anna hadzal ma'bad tamma bina'uhu fi lailatin wahidah.
3: Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya?
2: Wallati ta'ni ma hiya al-qissah. يعد حسن قصر بوطان حصنا دفاعيا لسلطنة بوطان حيث تم بناؤه ابتداء من القرن السادس عشر. يقع الحصن في مدينة باوباو بجزيرة بوطان في مقاطعة سلاويسي الجنوبية الشرقية. يعرف الحصن أيضا باسم حصن ووليو وتعني كلمة ووليو المجموعة العراقية التي تسكن بوطان وباوباو بجنوب شرق سلاويسي أو اللغة التي تتحدث بها قبيلة ووليو. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
4: Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
5: Bagaimana ceritanya, Bu?
4: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
2: مستمعينا الأعزاء إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية والتي كانت تحت عنوان
3: Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya?
2: Mimma ya'ni ma hiya al-qissah. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
3: رانوف.
2: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Voice of Indonesia.

0: A'izzana al-mustami'ina al-ahibba, ahlan bikum min jadid fi fikratikum mumayyazah al-iftitanu andanusi. Ma'akum Askia Tamami, urahibu bikum ahral tarhib wa arju an takuna ayyamukum maliatan bil khair. Hal antum musta'iduna linan bahiro fi mempawah? Al-yawum nadu'ukum ila ziyarah mempawah al-madinatul jamilah fi Kalimantan Gwarbiyah. Tinashhad ma'an, mihrajan sahur-sahur. Man minkum la yazalu ya'tamiru ala munabbihil hatif 'inda sahur amma fi mampawah fasahur lahu naghmatul khassah la runnata hatif bal iqa'ul ghaizuran yamla'ul lail bada mihrajan sahur-sahur min 'adah ahli al-madinah fit tajawul hawla al-qaryah liqazin nasi li sahur bi istikhdamin alatin musiqiyah min al-ghaizuran wa adawatin basithah ومن روح التعاون بين السكان أصبح اليوم مهرجانا ثقافيا ينتظر كل عام والآن أغمضوا أعينكم لحظة تخيلوا الشوارع مزدهمة بالفرق تلبسوا أزياء جميلة وتحملوا آلات الخيزران وتتنافس في العقاء والحركة هذا مهرجان ليس فقط موكبا بل مسابقة تزداد حماسا كل عام وفي هذا العام يكون أكثر تميزاً لتزامنه مع احتفال رأس السنة الصينية حيث تضيء مشاعل والفوانيس الليل فتصبح رمزاً لوحدة المجتمع المتنوع كما قالت إرلينا رئيس بلدية مامباواه إن مهرجان قد حصل على تقدير من وزير الشباب والرياضة هناك مقولة حكيمة إن أفضل استثمار ليس دائماً في المال بل في الذكريات التي تذبل أبدا فاكتشفوا تلك الذكريات في مهرجان ساور يقام هذا المهرجان كل شهر مارس سنوية ولأنه يقام الليل قبل السحور فاستعدوا بطاقتكم جيدا يمكنكم الإقامة في دوان جيس هوس مامباواه أو ويسما ألونا مامباواه احضروا مبكرا لأفضل مكان ولا تنسوا تذوق المأكولات حول منطقة المهرجان فهل ستبقون مع منبه الهاتف؟ أم أنتم مستعدون للاستيقاظ على أنغام الخيزران من مامباواه؟ فإن مهرجان ساور يستحق أن يكون وجهتكم عند زيارتكم إلى إندونيسيا معكم أسكيا تمامي إلى اللقاء في حلقة جديدة
1: Voice of Indonesia.
0: أيها المستمعون الأعزاء بعد أن استمتعنا بتنوع ثقافة نسنتارا نختم هذه الفكرة بأغنية شعبية من كلمتان غربية وهي تيك تيك فريق تحمل هذه الأغنية رسالة تدعو إلى احترام عادة المجتمع المحلي وتقدير التنوع نستمع معا إلى تيك تيك فريق

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com ومن خلال صفحاتنا على إنستغرام @voicelisteners_official ومشاركتنا معكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إنجليزية من إنجليزية.